بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مرحبا بالصباح وباليوم الجديد وبالإبان وبالفينة السعيد وبالسافر والشهيد. اكتب لنا ما نقول، أصبحنا بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ولسوى الله في الألوهية جاحدا وعلى الله متوكلا. نشهد الله ونشهد ملائكته وكتبه وأنبياءه وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا الله هو وحده لا شريك له. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أبزارنا الكبائر واللمم، فإنه لا يغفرهما إلا أنت. واهدنا بأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا. اللهم اجعلنا لهوما وطلفا، ولا تجعلنا ظنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا. اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه زهادة، وآخره تكرمة. اللهم ارزقنا من العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الرزق أوسعه. اللهم اعف عنا بعفوك، واحلم علينا بفضلك. اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع، ومن جنان لا يفزع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يقبل، ومن علم لا ينفع، ومن قول لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن عواذ الماعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.

هذا إيمان لا ريب فيه والتزام لا تردد فيه، والتزامنا في المقاومة في بندقيتها ورصاصها ودماء مجاهديها

لا يملك أحد حق التخلي عن حبة رمل واحدة من أرض فلسطين، ولا يملك أحد حق التخلي حتى عن حرف واحد من اسم فلسطين.

هي باطن قهر، وهي كيان غاصب طاوئ محتل ارهابي سرقاني ليس له اي شرعيه او قانونيه على الاطلاق، ولن تكون.

0: غزة كلها مقاومة، وشعبنا في كل مكان كله مقاومة، مقاومة مقاومة مقاومة مقاومة.
1: الله أكبر.

وده انسانان جتنهي آني هبوني بره سجده جبوني تمامي ملکانه بشتي بي قدر مزن وي كر خليفه ارده كر خزمتاوي هرتش داي اقل و زمانه

امانتك تدب دست ما مون داكر من كارو بلي قادي دركبن من كارو بهل دا دست ما دكلب چه دا زمان ما بمور نگه ما دزنجيران من زنبو ام دچ حالي دانا امانت من كارو بهل دا من كارو بتي گهان دا من كاربو بپارستا مفدی کر اندروی کسی بنرن مگوت وری سر مبلند کی سر آزاد کی سر فراس کی تو نهاتی

فكرن من كارب بغتا نكن نكن غنية داوي پوشمانية لبالي كسي ندبهيست نجي شكتكر نخما كسي بو عقل و فكر ما گور قلب ما مري دوه ما بدنگ وار ما دزي بون تبع عرض و عزمانم دزي بون هر در تاري ما بو خو بلدسا در كتب و ميدانه لا تو منات انسانان دسا كوم كربون ابو جهيل دسا دگر يا ولات ولات دسا فتنه و فسادي چه دكر ما گوتي وري ري رابر مكي ام لهويا تبون تنهاتي تنهاتي

0: تقصي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Hapishaneye onunla beraber iki genç de girmişti. Onlardan biri, ben rüyam